0: جبران
1: هريسي
2: كيف بصينية كيف بفت لحوة
1: سلاء أنا عم شوي
2: جبران هريسي برغو
1: برغم برغم ممري هو ومامري
2: هاي جبران هريسي كيف بصينية كيف بفت لحوة سلاء أدت جبران هريسي برغو
1: برغم ميمي نعم هو
0: بانادورا
1: ما أنا جوبا فيبيا
2: عم شوي
1: مش وين
2: مش وين يا سنيه
1: مصاري
2: يا برا هريسي كيف سنيه كيف
1: بدنا
2: لحمي سوي يا برا
1: هريسي
2: وانا دور صندوق تاعك يبصان لك يا برا باب دي باب
1: باب دي ميمي ماما واو
2: Figaro,
1: Figaro,
2: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro